انا جيف بابور بالطور بالعرض وماكينة عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر دير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه